0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.